0: Radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM.
1: بإيدها قطفت وردي ومشيت، فكرة تعرف شو في بقلبي، ورقة بحبك ورقة ما بحبك. يا وردي خبريها اني بحبها كتير، خبريها اني بموت فيها. يا مجنونة شو عملتي فيي؟ قلبتي حياتي، صارت شمسي تخلق من مي البحر وتنام بأعلى جبال. مش حلو الحياة بلا جنون، مش حلو الحب الهادي. تعي نركض ايد بايد نسبق الهوى، ما بدي نام ولا بدي ضيع الوقت. يا مجنونة خلصت العد، مش خايف من اخر ورقة، خايف من شوك الوردي.

هون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد

انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.